وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا.

لم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد

لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان

وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان

إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

0: والولد الصالحات خير.
1: قلح ما شاء الله كرنتو برسكرام دوني كاوي دمان كاري داجي فوتوني دي روبرونا ورماكنا دي مالم دي شاك باكورا تساوي سوان دي جمدي حواري دور إسي غانا دليل على إسي كسوان دي كلا وقت لان إسي غاني داجي كمان دي شاك لواس لين سو دونا بارا داجي فوتوني دي روغل نغني دي كاوي دي مو أدي شما دي رو إتاقسين سينا وشي برسكرام دي روك شورو
2: yawa ushe ushe de babu no ushe chidaro
1: baranga muriyo
2: alhamdulillah
1: tabanga na nga so ngumure de lam kudo kuru to sai ko dun pangada ndara so dinna
2: a dai ala andia nasar sala kundo ande herre ala ismau ana wata wasoro andia suka wala bari min narfsa insha Allah
1: ngira mashallah kuru to a wadoni kawero ma adlan sai na andira ko zui suna da shi a din kir muslimi ar apima kolzi aje ku rusuro kana ga dani surolanda ina din awade takte da mamuradite a pima burin ba daji awado ne kawero ma wala sai na dir ko zuwa sana da shimanin yana doni kar muslimi a foto da ne kar muslimi an da shi mo zuna dan kanda din ayiso maslaharo fandin kana ga da dina ya le raya aje sai na ramana da haka aw kaman zu sande na da ci in panui aje sai na haka fara skram da antero benda tilo tilo itaka sin sai na bismillah.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة مصطفى بشيرا ونذيرا الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حرمي عندي عندي اللي ولي اكرم مسلم بلي اسنا شل اللي وتيرو قال اسنا اللي وبرا فضل درجه كرم قت شيما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ا بابونو يمنا زنا كلا اخوه اسلاميه يلن مناتين بمعنى يانا دو ادين كر مسلم بي داجي كا وشدرو غاكي نو فيرنور موديكين دني ادم غناي نونين دوني دودولي ا ني ادم غناي زورو نوني ميا سندنا ندنيو nya da suru alawa alailan falinzu adam gana dai kurman kaman dai alawan zai ngalwo ngalwo sai suroron ya ci ko kaman dai chono ya akan jan zuro shi aladro itano tudu mamura dono ya adam gana su zurnawi rasu kunatu kawfal mar nawi jindi su kunatu inawi malaya su kunatu inawi sama adam gana lan ci kunato awad sama son yiro nam adam gana da daraja please da annan kadro nya adam gana da daraja kurun dinso clan mai rogo na min dai kuruman ni asune zawal do gam dinaro ismade shima zol shima madaman zaka dio adam gana kama nam de kenan
1: na'am
2: da har maro kaman dai aw adam gana so nan zin daraja har maro kaman dai nasku adam gana irin zuriwa murada zuna kam nasku dan jozo mai hatta ai home zo